0: All are welcome to attend Colombia's weekly demonstration for a Gaza ceasefire, an end to U.S. weapons transfers to Israel, and a just regional peace. This takes place Saturdays at 2 p.m. in the Speaker Circle on the MU campus. Participants typically march to City Hall and back. It is co-sponsored by the Missourians for Justice in Palestine and other groups. For more information, call 573-449-4585.
1: If I must die, you must live.
2: إن كان علي الموت ولا بد فلتحيا أنت.
1: To tell my story, to sell my things.
2: لكي تحكي القصة وتبيع ثيابي في السوق.
1: To buy a piece of cloth and some strings.
2: وتبتاع سواها ثوبا أبيض وخيوطا.
1: Make it white with a long tail.
2: حاول أن تجعلها بيضاء ويلحقها ذيل ممتد.
1: So that a child somewhere in Gaza while looking heaven in the eyes.
2: حتى يتمكن طفل في غزة إن حدق في سقف سماء.
1: Awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell.
2: منتظرا عودة والده من رحل سريعا دون وداع.
1: Not even to his flesh, not even to himself.
2: لم يملك وقتا ليودع أحبابا أهلا وأقارب أو نفسه.
1: See the kite, my kite you made, flying up above.
2: والطفل خلال التحديق يرى طائرة ورقية. طائرتي بيديك صنعت تحلق فوق الطفل بعيدا.
1: And thinks for a moment an angel is there, bringing back love.
2: سيظن بأن ملاكا جاء هنا كي يرجع بعضا من حب.
1: If I must die,
2: إن كان علي الموت ولا بد.
1: Let it bring hope.
2: فلتحيا بموتي آمال.
1: Let it be a tale.
2: وليروى رحيلي كحكاية.